0: سبح هو لإخزابهير سبحات حديثة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإخزابهير كل
1: مدر. Sing unto the Lord all.

صلات على نبي الله يا سيدي يا سندي الله ربي يا سندي الكناوي الله ربي يا باش كتمشي.